أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

كابتن وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأن

0: النوايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

الأمل في بلادنا هو منهج عمل، وهذا اللي رافقنا هني في الإمارات من البدايات. جيل آمن بأن القادم بيكون أفضل، فبالتعليم نصنع أملا، وبالفرص نصنع أملا، وبالأمان نصنع أملا، وبتمكين الإنسان نصنع أملا. ويوم يشوف الشاب أمامه مستقبل واحد بل مستقبل واعد راح يسهم فيه، فهذا هو الأمل. ولما تتيقن الأسر أن أبنائها بيلقون وطن يحتضن أحلامهم، فهذا أمل. ويوم يشعر الإنسان أن الفكرة اللي يحملها يمكن أن تتحول يوما ما إلى مشروع، فهذا بحد ذاته أمل. قصة الإمارات تعلمنا أن الأشياء العظيمة تبدأ بإيمان كبير، ما لم يحدث بما بإيمان كبير بما لم يحدث، وبإرادة لا تقف عند لتحقق فحسب، وإنما بالنظر إلى ما هو أبعد. صباح الخير لكل من يسمعنا من وطننا الغالي الإمارات.

صباح الخير من جديد وياكم راشد عتيج، وانطلقنا في أحلى صباح من الحين لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيبة. صباح الخير فاطمة الزعابي، أيضا إيرلينا حياك الله معانا بـ 11، جوردن حياك حياك، نقول لك صباح الورد. بن دروند يا هلا وسهلا، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وين ما كنتوا. عبد الرحمن حياك الله، كي آر صباح الخير.

محمد مرحبا يا محمد، حياك الله معانا في أحلى صباح موزة. صباحك ورد وسعادة، يا هلا وسهلا، يا مرحبا بالجميع. أنتوا أشخاص نهاريين ولا ليليين؟ وين تشوف نفسك أكثر؟ شو اللي تفضله تحديدا؟ يوم أقول نهاري ولا ليلي معناته حتى في الويكند وفي أيام الإجازات من الصبح ناش، تحب أنك تقضي وقت النهار من بدايته، خاصة مع طول فترة النهار خلال فصل الصيف. نهاري بس الحين حر محمد. لا عيل، أنت مو بنهاري، صيف وشتا ما يفرق وياك المفروض. منار مرحبا يا منار. ليلي بندروند، ليلي أول مرة أقعد لهالوقت. دريمز مواصل. ليليين نهاريين. ترضي الأطراف كلها أبرار. عناد صباح الورد، يا مرحبا بك معانا في أحلى صباح. نرقد الصبح ونقوم الظهر. من منو؟ من منو؟ من منو؟ من منو؟ من أبرار. خلص اليوم عيال، اليوم إن تقومون الظهر. يا هلا وسهلا بعناد من جديد. بندروند أحسن شيء إن الواحد يكون ليلي. برقد عقب شوية نوم العوافي. تفوتك سوالفنا. نهارية في حضوري، ليلية في مشاعري فاطمة.

ريحانة ما يستوي ما صبحوا عليك. يلا نصبح عليك بالخير والنور والسعادة وحياك الله معانا في أحلى صباح أنت وكل الأصدقاء اللي انضموا لنا في هذه اللحظات. هاي حياك الله. يلا أصدقاء النهار ولا أصدقاء الليل؟ أنتم من أي فئة تحديدا ولا ترضون الطرفين؟ ولا يعتمد على الأشخاص اللي وياكم؟

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجأة صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

دامكم مستعدين ودامكم مصحصحين معانا، ولو ودكم تربحون معاي 4 تذاكر لدخول عالم ورنر براذرز بوظبي، ما عليك سوى انك تطرش مسج، تكتب ورنر براذرز وطرش المسج هذا وبكل سهولة على الرقم 3666 من الإمارات على اتصالات ودو. اتذكر قبل ما تطرش المسج اسمك الثلاثي لازم يكون موجود، رقم تليفونك، وتكتب لي هذه الجملة، وإن شاء الله مع نهاية حلقتنا لليوم بنعلن عن اسم الفائز اللي بيربح ويانا 4 تذاكر لدخول عالم ورنر براذرز بوظبي. نذكر بأن المشاركة فقط راح تكون عن طريق الاسمس على 3666 من الإمارات على اتصالات ودو، وفرصة طبعا للي ما زار هذا العالم يزوره خاصة خلال فصل الصيف. نقدر نقول إن هي تجربة موسمية حافلة بالمغامرات والفعاليات الجديدة في مختلف أنحاء المكان. كريبتونايت كولايدر تجربة نقدر نقول حلو إن الواحد يجربها من ضمن تجارب عالم براذرز أو عالم ورنر براذرز بوظبي. تجربة دوران عالية الطاقة تعتمد على قوة الطرد المركزي، حيث تتصاعد الحركة والزخم من حولك لتشعر وكأنك تكتسب قدرات خارقة لحظة بلحظة. والله يبالنا زيارة لعالم ورنر براذرز بوظبي. يلا نتريى مشاركاتكم على الاسمس للي حاب انه يشاركنا بالنسبة لعالم ورنر براذرز بوظبي، يطرش الجملة هذه مع اسم الثلاثي ورقم تليفونه على 3666 من الإمارات على اتصالات ودوم.

أصدقاء الصباح أهلا وسهلا. ما بنقول بس أصدقاء الصباح، أصدقاء النهار وأصدقاء الليل حياكم الله. أصدقاء الليل معناته الحين رقود أو يتهيئون للنوم، بس ها وقت صلاة الجمعة ترى بعد ها لا تواصلون. انزين أصدقاء الليل بندروند حياك الله.

شو اللي يميز فترة النهار عن فترة الليل لو كنتوا تفضلون الفترة النهارية؟ وشو اللي يفضل أو شو اللي يميز فترة الليل لو كنتوا من الأشخاص الليليين؟

صباح الخير خربشات، يا مرحبا بك مختفية وايد. محمد رميحي مرحبا بك يا محمد. فاطمة، بعض الأرواح تشبه الفجر هادئة ومشرقة، وبعضها يشبه الليل عميقة ومليئة بالإسرار، وكلاهما جميل. عناد، الليل هدوء ومزاج، أني سهران من الفير للصبح من ندروند فأتهيئ للنوم. خالد، مرحبا يا خالد، صباحك خير وسعادة. نشط الصبح صعبة. انزين ناشط الصبح يا خربشات، ولا وراك مشاوير أول الصبح؟

زين اليوم سؤالنا في سين جواب يقول، يقول السؤال شو الشيء اللي كل ما كان أو كل ما قل صار أفضل بالنسبة لك؟ عاد هذا مبلغز، شيء كل ما قل بالنسبة لك صار أفضل، صار أريح. يلا سؤال عام جدا ونبى إجاباتكم. KMB يقول الزحمة. يا سلام عليك. العلاقات حرفيا من AD تشينا في موضوع العلاقات. دانا حياك الله يا دانا. بن الشهاب أو بشهاب الزحمة، شكلك عالق في الزحمة، شي زحمة في دربك. الأكل كل ما قلت الخيارات الزحمة أيضا. بن درونت درجة الحرارة، ولازم تذوق فصل الصيف وحرارة الصيف. طيب وين وين وين؟ وايد وايد نفاق من AD. يا سلام. إنزين الزحمة والأكل من بندروند. الراشد يقول الضغط، سلامتك من الضغط. إذن كل ما قل صار أفضل. على تيك توك لايف شاركني على إمارات FM راديو.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم مع خدمة تجول كأنك في دارك. تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم، طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

إنزين، سؤالنا اليوم يقول كل ما قل هذا الشيء بالنسبة لك صار أفضل. هذا هو سؤالنا لكم اليوم. ابتدينا مع الزحمة، عقب دخلنا موضوع العلاقات. وأيضا الاستعجال من فاطمة الزعابي تقول كل ما قل الاستعجال أصبحت قراراتي أفضل. بن دروند يقول بس الزحمة مصيبة ويكون نفس الوقت أيام المدارس. ساعات الدوام من عمر، يعني كم ساعة تبغى ساعات الدوام؟ آمر تدلل أنت بس. طيب الطير صباح الخير، حياك الله من سوريا. كل ما قل التعلق كثر السلام الداخلي، من فاطمة. كل ما قل الضجيج سمعت صوت نفسي بوضوح. كل ما قل الغضب كبرت راحة القلب. وايد أشياء عندك يا فاطمة. الجاسي صباح الخير، يا هلا وسهلا. الخربشات تقول السهر، خلاص من الليل عيل ضبطين رقادتش. الميم صباح الخير والبركة. انزين اليوم شو الشيء اللي كل ما قل بالنسبة لك صار أفضل؟ الزحمة نقدر نقول بعد وقت الانتظار، ولا بالنسبة لكم وقت الانتظار مقبول انه يطول عندك هذا الوقت؟ ما عندك اي مشكلة تشغل نفسك باي شيء. المصاريف الغير ضرورية على سبيل المثال، كل ما قلت الاشعارات اللي توصلك، اشعارات الايميلات، مواقع التواصل وغيرها وغيرها من المسجات. الطير كل ما قلت الفلوس صارت افضل. قنوع جدا الطير. انزين ايضا معانا مشاركاتكم توصلنا على الاس ام اس 3666 من الامارات على اتصالات ودو.

أحلى صباح وياكم لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيبة. خلونا نستعرض معاكم في هذه اللحظات أهم عناوين جريدة الاتحاد. رئيس الدولة وحاكم الفجيرة تمكين المواطن على قمة الأولويات. محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي. منصور بن زايد ليوى للرطب يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي. عبد الله بن زايد الإنسان أساس نهضة الإمارات. بتوجيهات رئيس الدولة الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا. ومن عناوين اليوم جريدة الاتحاد كذلك حكومة عجمان تطلق خدمات حكومية ذكية بلا واجهة للمتعاملين الأولى في الإمارات. حرس الرئاسة يواصل تلقي طلبات التجنيد من أبناء الوطن. خلال زيارة ميدانية قيادات نافس يستكشفون تجارب كوريا في الابتكار والتحول الرقمي. بحلول 2031 تدوير تحويل 80% من النفايات بعيدا عن المطامر. اتفاقية موانئ دبي العالمية مع موانئ الفجيرة ترسخ مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية. والرقابة النووية تطلق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي.

لو حاب تربح معاي 4 تذاكر لدخول عالم وارنر براذرز بوظبي، ما عليك سوى انك تكتب لي جملة وارنر براذرز بوظبي أو يكفي وارنر براذرز واسمك الثلاثي أهم شيء ورقم تليفونك، وطرش لي إياهم على 3666. وقبل نهاية حلقتنا لليوم بيتم السحب على الفائز.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إيان موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إيان موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
5: للي يسأل شو نكتب بالنسبة لمسابقة عالم ورنر براذرز بوظبي، ما عليكم سوى تكتبون ورنر براذرز ويكفي، بس تكتب لي ورنر. يلا نسهل عليكم الموضوع مع الاسم الثلاثي ورقم تليفونك. قبل ما طرش المسج اتذكر انك كاتب اسمك الثلاثي ورقم تليفونك وورنر براذرز وطرش لياهم على 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودو، وفالكم الفوز جميعا. نذكر ان عندنا 4 تذاكر راح تكون لفايز واحد مع نهاية حلقتنا لليوم من احلى صباح. وقلنا وقلنا وقلنا وقلنا شو الشيء اللي كل ما قل صار افضل بالنسبة لك؟ المقارنات بالاخرين، ما تتوقعون انها كل ما قلت كل ما كانت افضل؟ مسألة الشكوى، مسألة التسويف، العصبية، يا ساتر وينكم يا العصبيين؟ الحساسية أيضا من كلام الناس، وأن كل حد قاعد يأول الكلام على هوا. المشاكل من أحمد، الله يبعدنا وياك يا رب عن المشاكل. وكل ما قل الكلام بدون فعل كل ما كان أفضل، كل ما شفنا نتائج أفضل. تقليل السرعة أثناء القيادة تقلل نسبة المخاطر، كل ما قل الاختلاط زادت راحة البال. فاطمة، الرسالة اللي قبل كانت من إيرلينا. القيل والقال يا، والغيبة، النميمة، ومسألة بعد التدخل في خصوصيات الآخرين، التوتر. يلا طلعنا طلعنا اليوم وايد أشياء. بالنسبة لك أكثر الأشياء اللي كل ما قلت صارت حياتك أفضل وأفضل؟ كل شيء يزعجك في الحياة أيضا، عدد الأشخاص اللي تعطيهم أكبر من حجمهم، إن كل واحد يعطي، يعني نقدر نقول إنك تعطيه على قدره وعلى حسب مقامه. قل التواصل مع الجمهور تزيد راحتك أكثر وأكثر. صباح الورد يا أبو حسين، حياك الله معانا. الشهرة والقوة والمال من Princess of Shadow. الغيمة، الغيبة والنميمة والفتنة من علي. العنود، صباح الخير. خربشات للدراما، يحبهم للدراما. زي ماش دراما إيجابية على الأقل، ولا هي الدراما دائما مرتبطة بالسلبية؟ ولا شو رايكم؟ كانها تشوهت الكلمة هذه. طيب، كل واحد بقياسه. علي يقول لا نزيده. حتى التطبيقات اللي في تليفونك يلا شيك على التطبيقات وشوف كم تطبيق يحتاج ان اليوم تحديدا تسوي لهم ديليت وتلغي اشتراكك ايضا في بعض التطبيقات، بس من باب الفضول داش تبى تشوف شو اللي موجود في هذا التطبيق وتوهكت عاد بالاشتراك.

0: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: خصومات من 50% إلى 90% على الأثاث والإكسسوارات في بان هوم. تقدرون تستفيدون من هذا العرض اللي هو متوفر لفترة محدودة من خلال زيارة فروعهم المختلفة أو من خلال الموقع الإلكتروني banhomestores.com. شكرا لك يا خربشات، وإن شاء الله دائما مستمتعين معانا في أحلى صباح. نكمل معاكم مشوارنا لليوم لين 10.

مرحبا يا اليازية، صباح الخير، حياك الله. إذا كان سؤالنا اليوم في سين جواب، يا ترى شو الشيء اللي كل ما قل بالنسبة لك كل ما صارت الحياة أفضل أريح

0: الطوابير ولا شو رايكم بالطوابير؟ ولا عادي بالنسبة لك توقف لك طابور ساعتين ثلاث ساعات ما عندك مشكلة؟ على طاري الطوابير، شو الطابور اللي ما تحب انك توقفه او توقف فيه؟ عادتي اي وقت ثاني ما عندك مشكلة، بس انك توقف طابور لهذا الشيء تحديدا مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. يقول احمد ولا اوقف نهائيا حتى لو كان شخص قدامك. الهاشمي صباح الخير، الكسل يلا ان شاء الله تزيد عندك جرعة النشاط. طابور المطاعم فاطمة الزعابي ايضا تم الخصم. انزين، ثلاث ايام اجازة. الهاشمي صباح النور، ارلينا اترك الطوابير لو زادت عن شخصين قدامي. زين تخيل هالشخصين بيتريون بعدهم نص ساعة ولا ساعة، بالتمين واقفة؟ يعني هو على عدد الأشخاص ولا على المدة نفسها؟ طابور المقصف في المدرسة. زين وليوع، صباح الخير وصباح الإيجابية، يا هلا وسهلا بكل من يسمعنا.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهينك

0: قدام.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهين، كلمات علي الخميساني، ألحان وغناء عيضا من هذا إمارات FM.

0: да.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل.

0: دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى

أحلى صباح مكملين معاكم لين عشر وياكم راشد عتيج على هواء إمارات FM من خلال موجاتنا المختلفة وين ما تسمعنا في هذه اللحظات. أتمنى لك درب السلامة. وأيضا اللي حاب يتواصل معنا على تيك توك لايف نحن معاكم مباشرة بالصوت والصورة في هذه اللحظات. طرحنا كذي سؤال خفيف لطيف سريع قبل يعني ما نطلع هذا الفاصل. شو الطابور اللي مستحيل انك توقف فيه؟ طبعا هذا سؤال تمهيدي قبل ما ندخل في موضوع ثاني اليوم في أحلى صباح علشان ننشطكم شوية ننشطكم للتفكير أكثر وأكثر. عبدالله تريكي صباح الخير حياك الله. علي يقول مقصف المدرسة المطعم والكوفي بشكل عام من قطرات الندى صباحك خير.

إرلينا تقول كل شيء اختصرت الموضوع. لا أكيد في شيء محدد، يعني في أشياء الواحد لا بتم واقف ما عنده أي مشكلة ومضطر إنه يوقف ويتريف هالطابور، لكن في أمور لا، الدنيا فيها سعة، يعني إذا ما باليوم باكر، لو ما باكر اللي بعده. بوزير يقول الكوفيات، الكوفيهات عاد خص يوميك هذا الكوفي أو يتم الترويج له بأنه هو الأفضل وهو الأقوى واللي ما منه في الوجود، وأنه ضارب ترند. أهم شيء كلمة ترند، من تسمع كلمة ترند يعني فتتوقع أن شيء طابور ما بأقل عن نص ساعة. طيب يلا، شو الطوابير اللي مستحيل أنك توقف فيها وتحس أن قاعد أضيع وقت على الفاضي؟ مواعيد عيادات الأسنان تعبني نفسيا، سلامات يا خربشات. هاي المواعيد، نحن نتكلم اليوم عن الطوابير. أنت سايرة ما يعني حازة موعد ولا شيء، لا لا لا، توقفين طابور، ها شو المكان اللي مستحيل أنك توقف فيه طابور لفترة؟

قبل ما ندخل في تفاصيل موضوعنا لليوم، خلونا نطرح عليكم هذا السؤال ونشوف منو اللي مصحصح معايا. والسؤال طبعا هذا من واقع علاقاتنا مع الآخرين، ودامنا نحن مقبلين على عطلة نهاية الأسبوع، تكثر الجمعات وتكثر اللقاءات والزيارات، ونقدر نقول الأوقات السعيدة اللي تجمعنا مع الأحبة.

انزين، يوم تسولف ويا شخص على سبيل المثال، يلا ركزوا على السؤال لليوم، كل واحد يخبرني من واقع تجربته، ويمكن هالشيء طبعا يصير وياك، يمكن يصير مع الآخرين، لكن يوم تسولف ويا شخص على سبيل المثال تتوقع شو أصعب مرحلة قد تواجهك أثناء الحديث؟ تسولفوني يا بعض، شو هي أصعب مرحلة خلال هذا الوقت تحديداً اللي أنتوا قاعدين تسولفون فيها ويا بعض؟ خبروني. يلا استرجعوا تجمعاتكم ويلساتكم وسوالفكم، سواء كانوا مع الأهل، هؤلاء الأشخاص من الأهل ولا من الأصدقاء ولا حتى اللي علاقتك معاهم، خلنا نقول علاقة عمل أو زملاء عمل، أو كانت علاقتكم يعني ما نقدر نقول قوية جدا، ولكن اجتمعتوا في يوم ما وسولفتوا يا بعض، لكن بنعرف شو هي المرحلة الأصعب اللي قد تواجهك أثناء الحديث يا ترى. فاطمة تقول هل يفهم اللي أقوله؟ يمكن نشوف هل بنتفق في النهاية على شيء واحد ولا لا. المناقشات اللي ما منها فايدة من علي،

هذا السؤال اليوم تحدي بيني وبينكم، يلا أبا أعرف منو اللي بيتوصل للإجابة الصحيحة. أصعب مرحلة قد تواجهك أثناء الحديث مع الآخرين، سواء مع شخص ولا مع مجموعة أشخاص بمختلف المناسبات والتجمعات.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواء.
5: أصعب مرحلة من الممكن أنها تواجهك أثناء الحديث مع الطرف الآخر، سواء كان هذا اللقاء مباشر وجها لوجه ولا كان عن طريق التليفون. يمكن موضوع المسجات شوي أهون ترى، لو كان التواصل كتابي. لا، نحن اليوم نتكلم يا التواصل الصوتي ولا اللقاء المباشر وجها لوجه. شو هي أصعب مرحلة من الممكن أنها تواجهك؟ سرعة البديهة في الإجابة. الميت تقول فقرة اللي بينهي الحوار وبيسكر الخط قبل. هل الشخص يالس يسلك ولا لا؟ من أعتقد، ما أدري إذا الاسم صحيح، شيخة سارة. صباح الخير يا سارة.

الجاسة تقول سوء الظن من الممكن أنه يسبب نوع من المشاكل. زين بس عشان نوضح لكم الموضوع أكثر، ترى يمكن هذه المرحلة تصادفكم في كل اللقاءات، نقدر نقول معظم اللقاءات، يلا أغلبها، والموضوع ما له علاقة بسوء الظن نهائيا، هو ما بموقف ترى واحد والسلام، لا هاي اللحظة تحديدا تكون من أصعب اللحظات لدى البعض. نقرأ المشاركات على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو من شيخة تقول أسئلة المحرجة، يعني انتوا حاطين يعني مثلا فقرة الأسئلة يعني في النهاية ولا كيف بالضبط؟ مرحلة اني اتذكر اسمه زين، خربشات الشخص هذا تعرفين اسمه زين، حد من الأهل ترى عادي حتى يكونوا من الأشخاص المقربين، يوزر اللي يرفع صوته، هل تكون على طبيعتك ولا لا فاطمة الزعابي؟ لا قاعدين تفكرون ما شاء الله عليكم. على فكرة ترى وصلتني إجابة واحدة صحيحة لين الحين، بس بعدني ما قلت، أبغى أشوف يعني هل راح تكون من ضمن إجاباتكم المقبلة ولا لا. سوء الفهم من علي، ولو قلت لك ان الموضوع ما له علاقه بسوء الفهم، شو السؤال؟ السؤال يا ترى شو تتوقع اصعب مرحله قد تواجهك وانت في حديثك مع الاخرين، سواء كان هذا الحديث وجها لوجه ولا من خلال الاتصال الهاتفي على تيك توك لايف امارات اف ام راديو وعلى الاس ام اس 3666.

رلينا تقول الاستيعاب فاطمة عندما لا تشعر بالتفاعل والاهتمام من الطرف الآخر. أيضا من ماي لوف عندما تشعر بالتجاهل أو عدم المبالاة ويلي تكلمه. فاطمة تقول لما تلاحظ أن الطرف الثاني موجود جسميا لكن عقله بمكان ثاني

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: لو كنتوا تبحثون عن مغامرة جديدة، استعدوا إذن لتجربة كريبتونايت كولايدر، لعبة دي سي الجديدة. تترياكم هذه اللعبة في 26 يوليو في عالم وارنر براذرز بوظبي جزيرة ياس. ما بقى شيء، يوم لحد. إذن راح تدخلون إلى قلب أحدث التجارب ليكس لوثر قبل ما تنطلقون في مغامرة عالية الطاقة ومليئة بالمؤثرات والمنعطفات غير المتوقعة. إذن هذه اللعبة بانتظاركم، وهي الجديدة كليا في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي. المرحلة إذن الأصعب نوعا ما، يمكن ما بتكون هذه المرحلة صعبة عند البعض، خاصة لو يعرف إنه كيف يتعامل معاها. بنتعرف عليها بعد لحظات، شو رايكم؟ يلا نعطيكم فرصة تفكرون، وكل الأشخاص اللي انضم لنا في هذه اللحظات، يا ترى شو هي أصعب مرحلة قد تواجهكم أثناء الحديث مع الطرف الآخر، سواء كان اللقاء وجها لوجه ولا كان من خلال الاتصال الهاتفي. نطلع بريك إعلاني قصير وراجعين بعد دقايق، بنسولف أكثر حول هالموضوع.
0: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في همزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا همزة رأس اليوم.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

ليك تتوقع السوالف وصلت للنهاية بس فجأة تنفتح سالفة تردكم لنقطة البداية. المفروض السالفة هنا تخلص بس اللي يصير أحيانا العكس، تقول ما بطول عليك أو بس قبل ما أنسى. أنت بتودعه أو تقريبا بتودع هذا الشخص، تعاد جملة قبل ما أنسى ولا أها صح على طاري الموضوع الفلاني، وتنفتح من هالجمل سوالف مع أن المفروض وصلتوا لنقطة الختام. أحيانا السوالف اللي تدور بين الأشخاص ما يقدر شخص واحد ينهيها بروحه وبكل سهولة، وعلشان يرفع عن نفسه مسألة الإحراج يستخدم هذه الجمل: ما بطول عليك، بخليك على راحتك. خاصة لو كان حريص أن الطرف الثاني ولو كان حريص أنه ما يبي يبين للطرف الثاني أنه هو مستعيل، أنه وراه مشاوير مثلا، أنه يبي ينسحب علشان ما تأخذ عنه فكرة والله فلان مل. فهل أنت من هؤلاء الأشخاص اللي تحتار منو اللي ينهي المحادثة، منو اللي ينهي الجلسة اللي تجمعكم مع الطرف الثاني ولا لا؟ أشوفكم صاخين شو السالفة؟ ها ولا بعدكم تفكرون؟ هذه الكلمات يقول أحمد إنه يبي يسولف، ومرات ما يبي يحرج الطرف الثاني. نعاني تقول الجاسي. طيب جمل مستفزة من بي. حسب الأشخاص، حسب الأشخاص من إرلينا، فهل هذه الجمل ضمن قاموسك ولا عندك جمل ثانية تستخدمها كحيل علشان تنسحب من هذا اللقاء وعلشان تختم الموضوع، ولا أنت من النوع اللي تتريى دائما الطرف الآخر هو اللي ينهي السالفة اللي عنده؟ مو بالسالفة، الموضوع بشكل عام أو الجلسة بشكل عام. في ناس تعودنا عليهم من فاطمة الزعابي، فقلنا أن أفضل الطرق عند البعض أنه يستخدم هذه الجمل اللي ذكرناها: ما بطول عليك. وحقيقة الأمر أنك أنت قاعد ترسل إشارة ترى للطرف الثاني، هل يعني هو مستعد أنه ينهي الحديث ولا بعده يبى يسولف. هنا عاد أنت كأنك تبجيس النبض، وهذا يسمونه نوع من التنسيق الاجتماعي. وفيه أن الطرفين أو حتى لو كانوا أكثر من شخص لازم يوصلون أو يصلون بطريقة أو بأخرى للحظة يفهمون فيها أن السالفة خلاص انتهت، أن الجلسة اللي تجمعنا انتهت. جواهر صباح الخير يا جواهر، حياك الله معانا في أحلى صباح. تخيل أن من دون أي جمل مباشرة فجأة وأنت جالس تختم تكون جملك مباشرة وأنت جالس فجأة كذي يلا بس خلاص خلصت السوالف، تحس أنها صعبة شوي ولا شو رأيكم؟ أبو ناصر صباح الورد يا أبو ناصر. فصارت هذه الجمل ألطف، ما بعطلك، يلا بخليك ترتاح وغير.

من النوع اللي تنهي الحديث مع الطرف الآخر بطرق ذكية، ولا تتريى الطرف الآخر هو اللي ينهي السوالف رفعا للإحراج؟

0: على فكرة
1: المؤجل
0: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
2: جوار تقول أصعب مهمة وأفقد التركيز أصلا إذا طولها. H94 صباحك ورد وسعادة، حياك الله معانا. أيضا رشاد، صباح الورد يا رشاد. قبل شوي كنا قاعدين نتكلم عن أصعب مرحلة تواجهكم أثناء الحديث مع الطرف الآخر، واكتشفنا أن فترة النهاية، نهاية اللقاء اللي يجمعكم، منو اللي راح يختم هذا اللقاء؟

من دون ما يحسس الطرف الآخر بأن يعني من دون ما يحسسه بأنه متملل مثلا، ولا هو ما مستمتع باليلسة. فهل أنت من النوع اللي تدخل مباشرة، ولا عندك بعض الجمل التمهيدية نقدر نقول اللي تحاول أنك تستخدمها دائما، مثل ما ذكرنا قبل شوي، الله ما بطول عليك، بخليك تاخذ راحتك، سوالفك ما تنمل، وغيرها وغيرها من الجمل؟ ولا أساسا أنت من النوع مستحيل أنك تختم أي لقاء يجمعك مع الطرف الآخر وتخلي الكرة بملعبة، سكر فونك عادي، الشاحن خلص من فاطمة. هذا بالنسبة للتيل. زين ليش نوصل هالمرحلة عادي؟ نكون مباشرين ولا شو رايكم؟ بس بعد المباشرة أو الجمل المباشرة يجب أن تكون يعني لبقة في النهاية. مكملين معاكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. اللي حاب يشاركني من وين ما كنت تسمعنا في هذه اللحظات، والاس ام اس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو. نذكر الأشخاص اللي حابين يربحون معاي 4 تذاكر لدخول عالم وارنر برادرز بوظبي، اطرش الاسم الثلاثي ورقم تليفونك وتكتب وارنر برادرز على الرقم 3666 من الإمارات اتصالات ودو. ومع نهاية مشوارنا لليوم قبل الساعة 10 بتم الإعلان عن اسم الفائز معانا، واللي بيربح 4 تذاكر لدخول عالم وارنر برادرز بوظبي في جزيرة ياس.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح

مدينة العين دار الزين، وابتداء من باكر السبت 25 يوليو راح تشهد فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. المهرجان بيستمر إن شاء الله لين 31 يوليو في الصاروج بارك في العين احتفاء بهذا الموسم، موسم الرطب في دولة الإمارات، ودعما للمزارع والمنتج المحلي، والوقت نفسه طبعا فرصة للتعريف بجودة تنوع المحاصيل اللي تشتهر بها مزارع وواحات العين. 19 مسابقة و245 جائزة تجاوز قيمتها الإجمالية 5 ملايين

درهم. والمنافسة بطبيعة الحال تبدأ من الرطب، الخلاص وبمعان والفرض والخنيزي والشيشي والزاملي، وأصناف مختلفة تدخل المزاينات، إضافة إلى المسابقات للنخبة تبرز الأصناف التجارية والمحلية والنادرة اللي موجودة في مزارع العين. الحلو في الموضوع أن الفوز ما يعتمد بس على شكل الرطب، وإنما التفاصيل الأخرى كالحجم، اللون، الطعم، درجة النضج والسلامة، وحتى المزرعة تدخل في التقييم من خلال درجة اهتمامها بالنظافة والعناية بالنخيل إلى طرق الري والتسميد والإدارة الزراعية. ما بس الرطب راح يكون حاضر في المنافسة، أيضا بيكون هنالك 6 مسابقات للفاكهة المحلية. ومن المسابقات أيضا في مهرجان العين للرطب مسابقة تحمل اسم أكبر عذج، والمسابقة فيها والمنافسة فيها بيكون على الوزن الإجمالي للعذج، وهي مسابقة تظهر خبرة المزارع في العناية بالنخلة. وحتى الحرف المرتبطة بالنخلة لها مكانها في مسابقة أجمل مخرافة رطب، وفي إبداع من جذع النخلة تتحول أجزاء من النخلة إلى أعمال فنية ووظيفية مستوحاة من التراث الإماراتي. أما خرايف البيت فلها قصة مختلفة، هذه المسابقة راح تكون مخصصة للنخيل المزروع في البيوت، ونقدر نقول إن اليوم النخلة كانت ولا تزال حاضرة في البيت والحديقة والذاكرة اليومية للأسرة الإماراتية.

0: احلى صباح مكمل معاكم لين عشر على هواء امارات اف ام. لو حاب تربح معي 4 تذاكر لدخول عالم ورنر براذرز بوظبي، ما عليك سوى انك تكتب ورنر براذرز وتطرش المسج مع اسمك الثلاثي ورقم تليفونك على الرقم 3666 من داخل الامارات على اتصالات ودول. وقبل نهاية حلقتنا لليوم بيتم الإعلان عن اسم الفائز اللي بربح معانا 4 تذاكر لدخول هذا العالم في جزيرة ياس بوظبي والاستمتاع بمختلف التجارب الترفيهية. اليوم نحن سوالفنا عن التواصل ما انتهت. قبل شوي تكلمنا منو اللي راح يختم الحوار اللي راح يكون بين الطرفين، انت ولا تتريا الطرف الاخر؟
1: الساعة الان 9 صباحا في امارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLhome.com.
0: ساعتنا الأخيرة إذن من أحلى صباح ابتدت. قول أنت صح وريح راسك من علي. زين يلا استعدوا، خلونا نسمع أول شيء أغنية ذهب وراجعين بعد دقائق.

هل كثرة التواصل معناته أن العلاقة اللي تجمعنا أقوى؟ أنتوا مع ولا ضد؟ لو كنتوا مع ليش؟ ولو كنتوا ضد ليش؟ ما نبى بس نعم ولا، نباكم تفسرون الموضوع من واقع تجاربكم. كثرة التواصل هل بالضرورة أن العلاقة اللي تجمعنا قوية؟ ولا لا؟ علي يقول لا. أيضا H2 أكيد معه أن العلاقة قوية. فاطمة تقول أعتقد، شو قالت فاطمة؟ قالت لا. أوكي، ما بشرط. أحمد علي يقول ما تصير مشحنات. يعني أنت مع أن العلاقة أو قلة، يعني قلة التواصل من الممكن أن نقدر نتفادى فيها مسألة المشاحنات اللي تصير بين الطرفين. خير الأمور أوسطها من إرلينا. جواهر تقول لا، اللي يقول لي لا يقول لي ليش، واللي يقول لي نعم يقول لي ليش. العلاقة قوية من عايشة. متأكدين أن كثرة التواصل دليل على قوة العلاقة اللي تجمعكم مع الطرف الآخر. في ناس كل يوم أتواصل معاهم بس العلاقة أبداً ما بقوية. من جواهر مثلاً، قوة التواصل في فهم العلاقة. من H2M، ما عرفنا اسمك. بس هذه الموسيقى؟ لا، شو رأيكم نسمع عيال وليد؟ يلا اللي ما توصل مشاركاتكم خبروني. كثرة التواصل هل بالضرورة أن العلاقة اللي تجمعكم قوية؟ 3666 على الاسمس لو حاب تشاركني من الإمارات، على اتصالات دو وعلى تيك توك لايف إمارات FM راديو. صباح الليل.

الجاسي تقول أكيد، بس اللي يعرفنا العلاقات القوية تواصلهم قليل. معناته أنك ضد المقولة أن كثرة التواصل دليل على قوة العلاقة. حكيم، والنعم فيك يا حكيم، شكرا على تواصلك معانا وحيا الله للمغرب. معانا في تيك توك لايف أيضا، العلاقات القوية ليست التي لا ينقطع فيها الحديث، بل التي لا ينقطع أو لا تنقطع فيها المودة مهما قل التواصل. سام، قوة التواصل تقاس بالأثر اللي تركم بعدد المكالمات أو الرسائل، الجودة دائما هي اللي تتفوق على الكمية. أيضا عندنا مشاركة أخرى من بسوم، كثرة التواصل ما بشرط العلاقة تكون قوية، بالعكس قد تؤدي إلى الملل. وصبح بالخير من خليفة لحميد وجاسم محمد، وإن شاء الله يكونون سامعينا في هذه اللحظات. مبرقود، يلا هذه التحية من خليفة لكم، وينكم؟ يلا، أنتم مع المقولة ولا ضد المقولة؟ المشاعر الصادقة لا تقاس بعدد الرسائل، بل بعمق الأثر اللي يترك الشخص في حياتك. فاطمة أيضا، مس ديور، صباح الأنوار والسعادة. كل ما زاد التواصل كانت علاقتكم أقوى، مع ولا ضد؟ إذا مع ليش؟ وإذا ضد ليش؟

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: مصيفين وعلى الهوا وياكم في أحلى صباح مكملين.

إذن هل كثرة التواصل تعني أن العلاقة اللي تجمعنا أقوى؟ من المفاهيم المنتشرة في العلاقات أن كثرة التواصل تعني بالضرورة أن العلاقة قوية، وأن قلة الاتصال أو الرسائل اللي بين الطرفين معناته أن العلاقة بدأت تضعف شيئا فشيئا. أحيانا نقيس قرب الأشخاص بشو؟ بعدد المكالمات، كمية الرسائل المتبادلة بيننا، وسرعة الرد، وعدد المرات اللي يسألون فيها عنا. الدراسات تقول أن عدد مرات التواصل وحده ما يكفي للحكم على قوة العلاقة، لأن جودة التواصل وأيضا مثل ما ذكرتوا أهم من مجرد تكراره. على سبيل المثال، يمكن شخصين يتواصلون يا بعض طول اليوم، خلال 24 ساعة تشوفه متصل 10 مرات، لا 10 مرات شوية بعد هذه، لكن أحاديثهم تكون سطحية ومختصرة وما يكون فيها أي اهتمام حقيقي. وعادي يتواصل شخصين بصورة أقل، لكن يوم يسولفون يا بعض يكون هنالك انصات تام من الطرفين، وفهم واهتمام ودعم متبادل. من المفاهيم المهمة ما يسمى باستجابة الطرف الآخر، أي شعور الإنسان بأن الشخص المقابل يفهمه، الشخص المقابل يقدره ويهتم باللي يقوله واللي يشعر فيه. دراسة تابعت يقولكم 99 زوج، يعني نقدر نقول إذا بنجمعهم 198 لمدة 7 أيام، ولقوا الباحثين أن شعور الشخص بأن الشريكة يستجيب له باهتمام وفهم كان مرتبط بصورة واضحة بالرضا عن العلاقة، إلى جانب الإفصاح المتبادل والاهتمام اللي يقول الطرف الآخر. بمعنى أن السؤال مو بكم مرة تكلمنا في اليوم، وإنما طبيعة الحديث اللي جمعنا خلال التواصل. يمكن نتواصل مرة في اليوم، يمكن نتواصل مرة كل يومين، يمكن نتواصل مرة كل أسبوع، يمكن نتواصل مرة كل شهر، ولكن شو طبيعة الحديث اللي قاعد يجمعنا؟ دراسة ثانية شملت يقولكم 647 شاب وشابة، أظهرت أن كثرة الرسائل قد ترتبط برضا أكبر عن العلاقة في بعض الحالات، خاصة لما يشعر الطرف الآخر أو لما يشعر الشخص بأن الطرف الآخر متجاوب معه. وهذا يعني أن كثرة التواصل مو بعديمة القيمة، لكنها تصبح أكثر فائدة يوم يكون التواصل قائم بشكل جيد. إذا بنصيغ العبارة بشكل أدق، نقدر نقول كثرة التواصل قد تساعد العلاقة، لكنها مو بدليل كافي على قوة العلاقة، وجودة التواصل هي اللي تعطي التكرار قيمته. جودة التواصل ما بمعناته أن تكون كل محادثة طويلة أو عميقة، يمكن تكون هذه المكالمة لمدة دقيقتين أكثر قيمة من حديث يستمر لمدة ساعتين.

والله يمكن أحس الرسالة لا مب متواصلة. يعطيك العافية وسامحينا. إنزين التواصل مهم، لكن الأهم هو صدق التواصل، فالكلمة الصادقة في وقتها قد تكون أثمن من 100 رسالة بالاهتمام. فاطمة يعطيك العافية. إنزين نتكلم اليوم، هل فعلا كثرة التواصل دليل على قوة العلاقة ولا لا؟ مثلا لو حد يخبرك أنه عنده مقابلة مهمة وفي اليوم الثاني تتذكر وتسأله بشرني شو صار وياك، هذه الجملة البسيطة تحمل عدة رسائل، أني أنا يومها كنت أسمعك، أنا بعدني متذكر اللي قلته لي، واللي يهمك ترى يهمني. من علامات جودة التواصل، جودة التواصل الإنصات الحقيقي، الاهتمام، التذكر، الشعور بالأمان، التفاعل مع اللي يقول الطرف الآخر، والوجود عند الحاجة. أنا الواحد بمعنى التواجد عند الحاجة بمعنى أصح. ليش إنزين يربط البعض كثرة التواصل بقوة العلاقة؟ يقولكم لأن الإنسان يحب المؤشرات اللي يستطيع قياسها، يعني من الصعب أن نقيس المحبة أو الاهتمام، لكن من السهل أن نحسب كم رسالة طرش؟ ها طرش 10 رسائل معناته يحبني هالكثر، طرش 5 معناته قلت نسبة حبه لي. فسهل إنه يتذكر أو يربط موضوع العلاقة اللي تجمعها مع الطرف الآخر بكم التواصل اللي صار بينه وبين الطرف الآخر، من خلال كم مرة اتصل، كم رسالة طرش، منو اللي بدأ بالحديث، كم مرة تأخر علي في الرد. من شذي يفسر البعض انخفاض التواصل بأن انخفاض في المحبة للأسف، مع أن السبب قد يكون العمل أو المسؤوليات أو اختلاف الروتين أو أيضا تغير المرحلة العمرية. الهواتف والتطبيقات خلت الإنسان متاح تقنيا طول الوقت تقريبا، فأصبح البعض يربط عدم الرد بالإهمال. ومن الجمل هي شاف الرسالة وما رد علي، نزل ستوري وما كلمني، رد في الجروب وما رد علي، ويلا وعاد تعال استلم من هذه الجمل. نرجع نقول ترى الإتاحة التقنية ما بمعناتها دوم الإتاحة النفسية. يمكن الواحد يكون متاح تقنيا ماسك تلفونه، لكن في هاللحظة ما له بارض انه يرد على حد. نتكلم الرد الهاتفي على سبيل المثال، التواصل الهاتفي عادي يكون متواجد مثل ما قلنا عبر الهاتف، بس يعني ما عنده المقدرة على الحديث أو التركيز في هذه اللحظة تحديدا. فأنت يوم تشوف أنه متصل أو أونلاين ما بالضرورة ترجع تتصل فيه إذا هو ما رد عليك أول مرة، عطى فرصته، عطى وقته علشان يرد يتواصل معاك في الوقت اللي يناسبه تحديدا. قوة العلاقة إذن ما تنقاس بعدد المكالمات والرسائل فقط، الأهم هل تفهمني؟ هل تسمعني؟ هل أنت مهتم باللي أقوله؟ وهل بلقاك يوم أحتاج لك ولا لا؟ عادي يكون عندك 50 رسالة في اليوم ومع هذا ما تلقى رسالة حقيقية وحدة، وعادي خلال اليوم يجيك اتصال واحد لكنه يعطيك إحساس بالاهتمام، إحساس بالقرب أكبر ولا أكثر، يلا أكبر من عشرات المحادثات السريعة.

حياكم الله معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام. واليوم نقول مبروك للي ربح معانا 4 تذاكر مقدمة من عالم ورنر براذرز بوظبي. أسماء سالم النعيمي، تستاهلين يا أسماء، وهارد لك للي ما ربحوا معانا اليوم، وإن شاء الله تستمتعين أنت والجروب اللي راح تروحون فيه مع بعض لهذا العالم في جزيرة ياس بوظبي، والاستمتاع بمختلف التجارب المختلفة. أحلى صباح مكملين معاكم على هوا إمارات اف ام. صباح الخير يا شذى، حياة الله معانا. واحد يرسل صباح الخير رسالة جماعية، اللي يرد يستحق الاهتمام، من علي طبعا، عن موضوع هل كثرة التواصل دليل على قوة العلاقة اللي تجمعنا مع الطرف الآخر.

في ظرف أبيض اليوم رسالتنا لكل شخص يقول لك الموضوع عندي واعتبره من صوبي منتهي، وفعلا تقدر تثق فيه وتعتبره منتهي. للشخص اللي تلقاه موجود لو تواعدت وتتلاقون وما يحتاي منك رسالة ذكرة بالموعد أو وين بتجتمعون. للي يقول لك عطني دقايق وبرد أكلمك وما يخليك تتريى أكثر من هالدقايق إلا وتلقاه متصلك. للي يقدر مسؤولية الوعد، يمكن الشيء اللي وعدك فيه بالنسبة له بسيط جداً لكنه يستشعر أهميته بالنسبة لك أنت. والأجمل في الشخص اللي يوفي بوعده إنه ما يخليك تلاحقه باتصالاتك ورسائلك وما يحتاج يتذكرك اليوم. هذه التفاصيل البسيطة يمكن ما تلفت الانتباه في وقتها، لكنها مع الأيام تجمع رصيد كبير اسمه هالشخص كفو ويعتمد عليه. علمتهم أن أفعالك ما تخذلها كلماتك أبداً، وحتى لو ما قدرت اعتذرت. تبقى من الأشخاص اللي تعلمنا منهم أن الوعد مسؤولية وأن الوفاء طبع ما يتغير.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: كان مشوارنا الصباحي لهذا اليوم الممتع والسعيد واللي استانسنا فيه مع تواصلكم الإيجابي دائما وأبدا، ولقائنا كالعادة انتهى. نلتقي إن شاء الله بالاثنين، ألقاكم من 7 لين 10 ودائما على هواء إمارات FM. استمتعوا بعطلة الويكند أو عطلة نهاية الأسبوع وعيشوا أجمل اللحظات مع الأحبة. كنت وياكم راشد عتيج، وكنا معاكم في أحلى صباح على إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائماً في أكثر.
1: جديد همارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار. همارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

0: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: بادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

صوتنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها. اسمعها هي إمارات اف ام.
1: جديد إمارات اف ام، قلبي رهينك.

0: قدام.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهين، كلمات علي الخميساني، ألحان وغناء عيضا منهال. إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: جديد إمارات اف ام، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات اف ام. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

اخي اخي غنى بايز السعيد. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: جيتور، قد مستقبلك.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك. اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا، مستمعينا، متابعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع الشيخ زايد الكبير بمنطقة الاتحاد بإمارة الفجيرة، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن حسن علي الرئيسي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ذات يوم جاء حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه طيب النفس والبشر يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى، فما أجل مكانتك يا رسول الله، وما أعظم منزلتك يا حبيب الله، كيف لا وأنت الذي صلى عليك رب العالمين وملائكته المقربون وأمر بذلك المؤمنين؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى:

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو علم الناس ما في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخير لأكثروا منها في سرهم وجهرهم، وما تركوها في ليلهم ولا نهارهم. فبها يستجاب الدعاء ويقبل الرجاء. فحين دعا ابن مسعود رضي الله عنه ربه، فبدأ بالثناء عليه وثنى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب والأوزار، وتزول الهموم والأخطار. ألم يبلغكم قول أبي بن كعب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكونون أقرب الناس إليه يوم القيامة، فإنه القائل: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وإن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصيها عد، وأجل من أن يحدها حد. فما بال بعض الناس يزهدون في فضلها ويبخلون على أنفسهم بثوابها. أما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ألا فأكثروا أيها المحبون من الصلاة والسلام على نبيكم، وعودوا أولادكم عليها، تكن بركة عليكم وعلى أسركم، وتفوزوا بجنة ربكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، املأوا أوقاتكم بالصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يومكم هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله تعالى له الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة، تفوزوا برحمة ربكم، وتحظوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت وحين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها، واستقرارها وازدهارها، وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا، وبارك في عمره، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: استقيموا، سووا صفوفكم.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

بك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي بـ100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجأة صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. E&, دائما من في أكثر.
3: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: ثابت.
1: إمارات الآن.
2: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
3: وأنا يعني
4: لا تختبر
2: ولكن

0: في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك،

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى
1: موجاتنا في كل مكان الآن 94.9 إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
2: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: الصيف أحلى لما يكون معك كليك.
5: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
4: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
5: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات إف إم.
4: كليك.
5: أوكي.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
1: منصور منصور بسرعة، وينك؟
2: ها ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته،
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش؟ وين بتصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم، من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
3: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: بلاش.
1: إمارات اف ام، وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

الإمارات في أم تقول لك لبيه، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: معاكم غير.
1: يا هواي يا جنوني، يا هواي يا جنوني، يا من تساوي عيوني. لندن

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن. أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات اف ام،
1: جديد إمارات اف ام، قلبي رهينك.

جديد إمارات FM قلبي رهين كلمات علي الخميساني ألحان وغناء أيضا من هذا إمارات FM.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: أجيال وراء أجيال نستمتع بها الجمال على إمارات FM. FM
2: جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

旅。من أبو ظبي دار الظبي، تسمعون على التردد 95.5

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: الساعة الآن 5:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2026 بشأن تعيين مدير عام جهاز عجمان للمحاسبة، ونص المرسوم على أن يعين سعادة شهاب أحمد عبد الله آل علي مديرا عاما لجهاز عجمان للمحاسبة، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثا من الشباب والشابات بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية. احتفت الدورة 22 من مهرجان ليوا للرطب بتتويج الفائزين في 7 أشواط شملت مسابقات المزرعة النموذجية في محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة، والمانجو بشوطيه المحلي والمنوع، بالإضافة إلى شوطي نخبة ليوا والظفرة للرطب، وذلك وسط منافسات قوية وإقبال كبير من المزارعين. انطلقت فعاليات الدورة 10 من مهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، وتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الحالي، وذلك في نسخة استثنائية تتوج مرور عقد كامل على انطلاق الحدث الذي بات أحد أبرز المحطات الزراعية والتراثية في أجندة الغرفة السنوية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
7: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
8: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
9: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجأة صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجأة صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك. أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس. أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك. أوكي.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال. جديد إمارات FM. أخي كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جديد مرات فأب أخي أخي. كلمات سلطان المجلي. غناء فايز السعيد. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اخي اخي غنى فايز السعيد.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: احسنت ويعطيكم العافية. نقول في امور يلا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دانا وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في بيان مشترك عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وشبكات اتصالات بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. استعرض 6 مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أولوياتهم في مناظرة ذات طابع تلفزيوني، وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحا مفضلا بشكل واضح، حيث لا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM.
1: والله ما كبر غلط من يشبهك، من يشبهك. الله الله ما كبر غلط يا مبر.

جديد إمارات FM قلبي رهين كلمات علي الخميساني ألحان وغناء عيضا من هالي إمارات FM

0: لك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد مصرف الإمارات المركزي أن بطاقات الدفع G1 سيكون لديها قبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل، وأشار إلى أن 11 مؤسسة مالية جاهزة في الوقت الحالي لإصدار تلك البطاقات التي تأتي حاليا ضمن فئتي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، على أن يتم توفير البطاقات الائتمانية قريبا. قال مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة مواني الفجيرة ومجموعة مواني دبي العالمية لتطوير مينائي الرغيلات ودبا على بحر العرب تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية وترفع تنافسية الإمارة وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. أعلن مصرف عجمان تحقيق أداء مالي قوي للنصف الأول من عام 2026، حيث سجل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 246 مليون درهم بنمو نسبته 1%، مدعوما من نمو المستدام في قطاعات التمويل الأساسية والخزينة والأعمال القائمة على الرسوم. وقعت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات وشركة إيربيس، وهي أكبر شركة طيران في نيجيريا، اتفاقية إنترلاين تربط شبكتي وجهات الشركتين، ما يتيح لضيوف الاتحاد الوصول إلى 20 وجهة في نيجيريا وغربي ووسط إفريقيا. الخبر الأخير، أطلقت النمسا أول مبادرة تجريبية من نوعها في أوروبا لتصنيع رقائق مصائد الأيونات تمهيدا لإنتاجها على نطاق صناعي باعتبارها أحد المكونات الأساسية للحواسيب الكمومية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: نصيحة ديكور من هومز آر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. يا هلال

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
3: أوكي.
4: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: إمارات اف ام.
1: جديد إمارات اف ام. أخي أخي. كلمات سلطان المجلي. غناء فايز السعيد. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أخي أخي غناء بايز السعيد.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهينك.

0: جدا.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهين، كلمات علي الخميساني، ألحان وغناء أيضا من هالة إمارات.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايما في أكثر.

0: Come on, come on.
1: أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: متعودين على الحر وما بشيدي بس اليديد تسمع أول بول The number one hit music على إمارات
1: جديد إمارات FM أحيان كلمات يعقوب النقبي ألحان وغناء بشير دينار إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: مع إمارات FM.
1: وابتدى الصيف والصيف انبدأ فيه عادة
0: تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
4: جديد إمارات اف ام، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أخي أخي غنى بايز السعيد.
1: أحلى ميوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات FM.

ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات أف أم، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: تعبير كلماتكم بالجمال تفوح. نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات FM.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهينك.

0: جدا.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهين، كلمات علي الخميساني، ألحان وغناء عيضا منهال، إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-32، دبي 40-32، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 33-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-32، دبي 40-32، الشارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 42-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 33-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.